addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfin shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyar su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da zamu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahu alazim alhalim, la ilaha illallahu rabbul arshi alazim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم, لا إله إلا الله الحليم الكريم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سيكروك الله الله يا هي وانا هالي دا أكيتشي وانا أبو وانا أكيتشي كوتا إنا الله ككاو كريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك, حسبنا الله ونعم الوكيل. سألناك ما سيكتي, توكلت على الحي الذي لا يموت, الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل, وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو, فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين, وأصلح لي شأني كله, لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك, ناصيتي بيدك, ماض في حكمك, عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله يا الله خياي وانا حالي دعك تجي, والله تالله يا بند زي ربا كده تقراهم بني أكيد.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da wannan lokaci barkanku da saki kasancewa tare da ku cikin shirin fatawar rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 07 360 4455 ko kuma ta kan addressin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah a shirin namu na wannan rana kai tsaye zamu shugo domin fara karanto tambayoyin ku domin jin amsoshin su daga bakin malam. Mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa me yasa ba a karanta Bismillahirrahmanirrahim a fili a farkon Fatiha musamman idan ana karatun riwayar Hafs.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايانك إم أوما سوكا لنم لسورة لما أولا لوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقيل من تنبير هنا تنبيني قبل سلة وتكراتم فاتحة سلة إن با أسلة با با با صنبا منشي لا

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يعني انا جيبوا لي الاكي عليكي
0: تو ما شاء الله.
1: يعني كما بدنا مر محل عند ايه سوكا اتبع يا زين زين قلت كل ما وانا عادي كل ما كنت وانا كده كده هذا صورة فيها كما تريها يسكي بعد سنة وانا
0: نعم
1: والله تلاي باوي يبن كوي با اوي وين باب ما فانكر ما تما اوي وين والله تلاي اكو ابو
0: Allah Malam Abdulhamid Goji. Ina godiya da fatan zakarin tuntuban mu wani sa'ilin.

رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.